والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita syukur dan sama-sama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita, mengizinkan lagi kita hidup. Malam ini kita bertemu dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan sesi radio Sawata Jalan gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa, tunggu-tunggu masa nak tidur, sedar-sedar duk berehat. Tak kira saja adik-adik kakak, ibu bapa duduk di mana. Sama ada adik kakak duduk rumah ataupun duduk menunggalkan kereta, duduk bawa kereta, maka ruangnya kita ni

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد مسلمين مسلمات ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, rakan-rakan sahabat, sidang penutup, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita puji Allah. Mari sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih lagi panjangkan umur, dibagi sihat wal afiah, kelapangan masa luar kita panggil. Taklah sibuk kalau tidak macam-macam masalah yang menyebabkan speed masa. Allah beri luar dan izin kita dapat bersama, bertatap mata, bersuara muka bersama lagi di dalam siaran live, siaran langsung tazkirah di waktu malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan sahabat yang kita dapat bersama ini dalam rahmat barakat. Allah menjadikan masa yang barakat, dapat ilmu yang manfaat, jadikan masa-masa kita ni tidak kosong. Ya, masa ni ya modal, kata-kata modal yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala tanya soalan mula-mula kali akan disoal terkait dengan umur, kan? An umrihi fima afnah, umur yang dibagi fima afnah, kau habiskan untuk apa? Erti kata modal lah. Alhamdulillah Tuhan beri masa luar dengan kita isi